0: الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات والتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا ومنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما ورد اللهم عن خليفة نبيك على التقي ذي قلب الرقي سيدنا أبي بكر وعمر بن علي عن قلب بقية الصحابة والقرابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم

0: بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفره يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله وبركاته على سادتنا وصحبه رسول الله أجمعين.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صحبكم ورحمكم الله. استووا اعتدلوا. ورد الناس بسم الله بسم الله صلي فضل الجمعة العادين المستغفر ما مل الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثير أسباب نوجد من السماوات والأرض لا شريك له ومالك أعوذ بالله من الشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

التحية نحن نصر وطيبة سلام عليك يا نبي محمد سلام علينا وعليه بل النصر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم وبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لما قدم الله وما أخر مقدم من المغفر سبحان السلام عليكم.

الله حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل عذر بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسلق الناس التي تجسس صدور الناس من الجنة والناس.
1: امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات وتبيع بينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا غني يا مين يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل ما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب